خزي بلي من تديبا يا زيادة يك بليبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بليبا أبيناتا

أخذ وتعرف من يا أنت وفي هذا قلبي إيش أنت أنت الهوى لعمري وشمس حياتي وأنا في هاي الدنيا ما لي أحد غير أنت أنت الوحيد الغالي والعمر كله أنت أنت الهوى لعمري.

أيل زاخوكا بهدينا دلجيرايا أيل لسرا أباه زلال برد برشات خابيراي أجر تبجم بلندا تشابرشا كما كبروشكا ديگاري تخابر ده باجار القشي هيل مجار

قدر الله فهاها وسقى من كرم النيلي رباها في رياض نضر الله سراها.

اطول مبروك يا بحجاري محزن الظالم ما تجيك يا خربني ليليك أزين ظالم تكري لالي والي جيش قال قالك القبر خرناك مبروك يا بحجاري محزن

برر ابني ودقيق وخلاسكر حسن وشركو بچوكي براشير المامي على الميري قنكر سرفشتا فوزير واسوار كنر إذا ابني بسر حوزي قلاب أضا قسلي جو مزكنا زنازي دادا راسكر ميري قنكر مامي على الميري دل بركباني زنازي دا لسر حوزي قلال أضا قسلي بشاوي سري غدي ببدلي قناسكر.

هاي بس بيتشابي من بين الوان التكت يا بشار الجزيرة تبدا على سريم بين دايا لم بيها مسكو عم برا هاي هاي إذا بنينو تشلو يكرونا أزبوزي روانا بريتنا حيواني تيا تجي قليكي قد حبريكي سطلي الله قسلي خينا وينا بدا باراي تجي بشنا ورا زبام تيش دقاتي كبنا كيف ومهبتي لهم برقونا غا عرسي شرخوت جلاليا أجرازي مبراس ميلي منا كلي بشوتين باري قرشني كليتي أقالي جراكي نوبدنا.

خلقي سبع زوتي أزيب حيرا نعمل يقوم دير مموية علوم بين قولا غشش ما بتشلو يكري أدوى خطف بكي بس بلدي البركباني.

المدرنجا شيفو طاشي كارنجا بابي بيكي المدرنجا مدرنجا المدرنجا بابي بيكي المدرنجا وإيفا المدرنجا بابي بيكي المدرنجا المدرنجا

غلام هاتو تجري يا بابي بيك المدرنجوس وقبل بين ساكنين بربابي بيك المدرنجا غلام هاتو تجري يا بابي بيك المدرنجا وقبل بين ساكنين بربابي بيك المدرنجا المدرنجا

ولو ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، ولو ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، رنجي ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة، رنجي ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة.

بيك المدرنجة رحني دابوك لازر بابي بيك المدرنجة بخشة سنجا سيبيا بابي بيك المدرنجة رحني دابوك لازر بابي.

قول ما تدمشي يا بابي بيك المدرنجة قول زهرة هجي يا بابي بيك المدرنجة قول ما تدمشي يا بابي بيك المدرنجة قول زهرة هجي

المدرنجة المدرنجة بافي بيكي المدرنجة شيبو تشتي كارنجة بافي بيكي المدرنجة مدرنجة المدرنجة بافي بيكي المدرنجة شيبو تشتي كارنجة بافي بيكي.

زمانه بینگولو سن حدو شنب دینه سال وقال خامی بنی بریا بیردینه تدگر راندم طاقت چونگی مدن نمان نانا ولا تذكر ماسي كي ماسي قولا خليل الرحمن كربا بدينة تذكرت مبري مدى استرا بدنا ديار فكري شقاس شقالو بقالي دورا ميرغ أحمدي

وزمينا حافظ قرآنك حافظ قرآني ولجاميات يا بكري إبارة عيدا قرباني حقاني تسيس وزيج فرد وقيم جواز برا مدي يا ربي يا سبحان جدانا ترجقاس قيها لبالا فالمدقان أبنا جوتي ممكي في كاري غزان.

لما لا باب خراب المدوان باب تشاري نادي صاحفات يقول نادم بلا حرط خونه ميران ومرخاصة البابي طبيعي أزيب شبل عدو لا خوف قلم

عشت طول عمري أوفي جمايلك الغالية عليا، أجيب منين عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية؟ لو عشت طول عمري أوفي جمايلك الغالية عليا،